ننه جوينو مالا مالا مالا مالا مالا زر لقبر جيل سومانا لو مالا مالا مالا مالا مالا